الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعنشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقلق

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمة شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة